0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV med ge menduru namad ugutuge bangiya bangidwa male male karigara taka med ge menduru namad ugutwi baragadi haminetuga demigenes teni kirit qur'an kewu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباغ أخاك مون متيغا تباهن تنويل مكي تباينه لصدقاتك.
1: Mi divehrajje gadu divehrajje gadun tingadi 27 minutu kamigenes teni meduge asuru namad wogutuge bangiya bangedwa
2: Allahu akbar Allah

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي مغرب نمادوك دي بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاري رتغا مغرب نمادوك دي هكدي 7 منتكا تمي گنستني كيرت قران كيو
2: أعوذ

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذا

اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون

0: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
1: دم مكيبي سورة الطور فنروا نايتم فشاقين سورة تريس ابن آيات ونيالا ميدقم في لاول امفرتما فوزيكي أبدا
2: أفسحر هذا

0: متكئين على سرور مصفوفة.
1: آية فشانة لك يا بدا.
0: متكئين على سرور مصفوفة.
1: متكئين على سرور مصفوفة. راجع أبو فيلي دين أنا الراجع في التنوين.
0: متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

0: استحقنا.
1: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم واتبعتهم ذرية
0: والذين آمنوا واتبعتهم

0: بإيمان ألحق ألحق بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم
1: بإيمان ألحقنا
0: ألحق

0: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
1: أمر نازمك يا بدأ نوار ونعيت فشاقي كلوا واشربوا هنيئا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مفيلاورن مالانا إرادة كربية آفيلاورك أكيغا بدل كل مغو أميدوغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيارد سوى إشان ما دوكتك بانجيا بانجي دوا ما ديا ما دكا يردتك إشان ما دوكتك هاي قد تيريس منتك دميجنستني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا مالا مالا كارغار تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي حتر وغدي تيريس فاس منتك دميغنس دني كيري تقروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ